الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذب الله.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. الحمد لله الذي جعل هذا يوم العيد للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدان الاندونيسيا حصه وصائر البلدان المسلمين عما يا رب العالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Di pagi yang indah ini kami menundukkan kepala merendahkan hati menengadahkan tangan ke hadiratmu ya Allah ya Allah jangan biarkan kami pulang dari hari yang mulia ini membawa hati yang sama seperti sebelumnya Ampunilah dosa-dosa kami yang kami sembunyikan maupun dosa-dosa yang kami tampakkan. Jika hari ini adalah Idul Adha terakhir bagi kami, maka wafatkanlah kami dalam iman dan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami punya banyak dosa, tetapi kami juga punya harapan besar kepada rahmat-Mu ya Allah. Ada hati yang sedang lelah, ada jiwa yang sedang terluka. Ada keluarga yang sedang diuji dan ada air mata yang tak mampu diceritakan kepada siapapun selain kepada-Mu ya Allah. Maka kuatkanlah hati kami, tenangkanlah hati kami dan jangan tinggalkan kami sendirian menghadapi kehidupan ini. Ya Allah, pertemukan kami kelak di surga-Mu. Di surga-Mu bersama Nabi tautan hati, Nabi besar junjungan kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kedua orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai. Jangan jadikan dunia lebih besar di hati kami daripada akhirat-Mu ya Allah. Terimalah ibadah dan kurban kami, serta jadikan kami hamba-hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau sayangi, yang menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahilham. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.